سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا

صدق الله العظيم. سورة الفتحة شبغيشتما سيبارا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا بشك من فيصلك لذا استاذ بار فتحا درك لذا تات فتحا مبينا خكارا فتحا ليغفر لك الله دي ذا بارك الله تات بخنوكي ما تقدم من ذنبك وما تأخر اغا خطا چستان مخك شويدا يا استان رست شويدا اجتهادي خطا يا ترك اولا ويتم نعمته عليك او چه پورك پتابا نخبل نعمته وخبل احسان ويهديك صراطا مستقيما او اوچلي تالرا صراطا مستقيما پني غلار بانده وينصرك الله الله امدادك تاسر نصرا عزيزا پا زبردست امداد صراطا

0: تاسو د من سره حسد کوي مالی غنیمت مرا باندې پرزو نشي پیلا بلکانو بلکی دی داخلک لا یفقهون نپویگی الا قلیلا مگر لگ غنده پویگی نا او پا صداقت بان توبه نو باسی پس دق توبه نو باسی بخن نگواری سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد لما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله لقد إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د یوسف علیہ الصلات والسلام د قصې اخیری لمحات دی. د یوسف علیہ الصلات والسلام رونا دلته د یعقوب علیہ الصلات والسلام ته دې د الله جل جلاله قدرت سره د یوسف علیہ الصلات والسلام خوشبویو محسوس شو. یعقوب علیہ الصلات والسلام خپل نسو ته او د کور خلکو ته وویل که چرته تاسو دا ونه وایئ چې د بوډاتوب په وجه باندې مې عقل کار پرېخوستو نو زه یقین سره ویم چې ما ته د یوسف علیہ الصلات والسلام خوشبو را سلام بنامو نو شان نه ای او ته چې دی بیا هم د یوسف علیہ الصلات والسلام خبری کې د یوسف علیہ الصلات والسلام محبت او د ژوندې کېدو او د دوباره ملاوېدو یقین هغه خود هغه خوب نه چې دی یعقوب علیہ الصلات مشبو مشبو سم نشته دی. یعقوب علیہ الصلات والسلام خاموش شو. دلته چې کله

للمتقين، الصلاة والسلام على النبي الكريم، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، إله العالمين، الترازي خصوصي فضل وكرمك عافية وعلى ما أملوك چاہتا محتاج مکی الہ العالمین از خپل ذات علی محتاج وسات کریم رب سمچو ال سمچو ور دل دا عمل توفیق راہ کی الہ العالمین دا سورۃ یوسف جون دا پارا یا اللہ دو گانے کریم رب ترازیش یا اللہ یوسف علیہ السلام دا غرونو دا غمورو پلار تری یا پڑو وانت المستن علیک البلا لا حول ولا

0: هقول مع شمانو زيام حفيظ الله يا توري راديو أمان نتورك
1: راديو أمان.